شوف لك اللي كاين ماشي ديما تيسالي كاين ماشي ديما تيسالي شوف داك السيمون اللي مول الشمال ديال الكرة كنقول راه شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش اللي كيزيد راه غادي يعطيو واحد

الخليج، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي في المسيسة، اللي

شوف لا دي كده مثل سادي الصبح شوف داك السمو المول الشمال ديال الكرة كنقول شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يجي يزيد راه غادي يعطيو واحد